0: good.
1: Welcome in.
0: Let's make it lit.
2: Buon ascolto agli amici di Firenze.
3: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
4: معنا كتنصر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: طبعا انا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: طبعا انا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: راديو هانبول.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا هو الراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

بعد أنا كتصنتو راديو هانبول أول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. أنا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار

0: of dubstep. DTR, Dub Trinity Radio.
1: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهدر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
2: راديو هانبول.it Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24.